الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوك فعلا الله وبا الله توتون شنيون فعلا تتوقع دين يوري أكتون إتوا إتوا تفسير القرآن إذا تأتي معك بعدي عن المنوى فضلة الشيخ دكتور شرابي بادي بوروجي تون إن شاء الله يفعلا نقبع رولا وبا القرآن الكريم فلو يوند الله وبا ما تسيواجو ميا شالي تني تاو بادا دي وان إن شاء الله يفعلا نمسوا to Bakora Al Quran Ori Keji Unani one shall if you allow what mate soju ni aleni ejeki agbianju lati to farabale lati gbo alaye ile ti o ma se fun wa ni asale temi abele oba ala ko tun mo ba wa pelu awon omo wa ko na ba ku ba san le san re ni aye bi ati ni ejo gbende al qiyama gbogbo ojo wa ko na je ki abaye bi to lere bena ni mashala se lori wuda to nse onigbowo awon eto ni ori afefe ki a le ma ni agboye ile ti o kun re nipa lamo ri esin wa adolo bala ko tubo mo ba wa ran won lowo ore ti o ma ri ni ni ise olodun ba lo bayi ko lo nku ma fi dun won ni aye bi ati ni ojo nle le alakeyama ni bayi e je ki a darapo mo awon sheik wa fadela ti sheik doctor shabdin gbaribo oji lati ma tesiwaju nipa tesiro alquran quran chapter 2 ولا تفضل مشكورا يا شيخ.